0: إسبانيا، والوقت في صالح أرجنتينا. يضرب فرصة الهدف، جول جول جول جول. المونديال دي روخا، المونديال.
1: Mancando los, amándolo centro de porro, meta centro. Salió el balón, quedó mitad de camino, arco libre, Ferran, gol de España. Gol de Ferran, gol de España.
2: Ferran Torres.